بنفسنا لا جلالا لا جمالا مما انظر ابي سماء اكرم بها حن حيالي راح رجالي حسن النساء نحمل الكريم نحمل المخيف خير عساي Did you let

خير الدائر بيوز لخاري خحج راي خوات ممري لمف ممري ما أهل بادي بلا امتراي إني أخو

بلمسنا إلى مرائي لو نحوت وما سبب إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هذا المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما أجري على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرحنو تجمع ترانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بدل قلب تو يلو واو danga melni am ci bu gay yep yow lañuy dox di xaro ko seeno kanaw fi sebbe ngi lay wo fi sebbe gulit ñi ngi wote fo dem ñi ngi bëgg taw ñi am lef dañoo bëgg ndol leen ci yow ñi ñakki dañoo bëgg am lef ci yow falal ñepp fulu ñepp may ñepp yu ta leral sa digg ak nu nit faaw yow barkasi

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsat ci xel kom def ci ben téréem bu tuddu waxtane serigne touba

العالمين الأكرم ثم بيني رمضان العظم يلا يلا يلا يلا يا رحمن يا رحيم يا

نشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البهل وانزل الحين مكان الفقر.

بهم فإنهم وإن عزاك يا أخر لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم عبدانهم لا تقدروا على

يلام يا مغالب القلوب خالب قلوبنا عن الوياب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم.

وجهك وأخرهم بحبنا فالنسو واجعل جميع إخوتي والنساب في رحمة من يوم استداد النسب واجعل لنا هنا وهنا خازة ذا خفة تفضلا.

شخاش واجعل صغيرنا يواكل الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل خلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تخاصم ولا تخاصم ولا

جدل بالغفران وسعادة والعلم والحمال والهباد بحسن البسر حبل الورى وإن سلاح من حوايا والبداق وبأبي هريرة وببلال وبسعيب ربي بن بنال وتعاتي أقبل وسفني من داي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة مقدار ثم خارج وبزبين أولني مخاسد وبي أمير المؤمنين حمرا إني يا مكرا وشقا وخررا بيقيا واهد مجاهدنا علي الذي آن دنا بيقي سعد وبحق حرواه.

زني فضلا ما له تناي وبي سليمان خلي كيد العين وكان وخيري كل يا مهم ومن خديجة حبل ما

ونفي عن المثل خيز كرما بجا يسرى في لحبل الاسماء ولتكفني اوان يوم الخمام بجا اسرائيل كل

وذاكرات موت ربي والخصام وبالبشارات وبسرور عند مماتنا وفي النزول وسليا وسلما على النبي وآله ما سوى ابن جبي وفي لوالدي

0: وسلم على النبي وسلم واحدي به حاجة كل مسلم وسلم على النبي وسلم واخدي بها جت كل مسلم وسلم على النبي وسلم واخدي بها جت كل مسلم بارك بروم توبا سيرين سيد المختار مكي ان في يغتي وير ام جابوت بروم توبا جيب بارك بروم توبا.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi

0: tout va monde. أصدعن لاين تو عمودي أصدعن لاين تو عمودي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واسكرته مقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدي.

على الذي تقدمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهي والآل والسحب بلا انتهاي وكن معيسني بحق الأصبر وانصر علي بركات البصمرة وصل يا رحمن ولتصلي على النبي حبيب كل مسلمين وهو الذي سماته مديم والآل والسحب ومن يديم وانصر علي بركات الفاتحة واجعل خلاني خير باب الفاتحة وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كسفت السلما وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كسفت السلما وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كسفت السلما وهو الذي سميت بديه ولا لواء سميت بالحياة وهو الذي سميت بديه ولا لواء سميت بالحياة وانزل علي بركات البقرة يا من الوجه لخير سقرام وانصر علي بركات البقر يا من وجه لخير سقر وانصر علي بركات البقر يا من وجه لخير سقر وخيرها من كل باب النار والقسي والقسران والسنار وصل يا ملك والمسلم على الذي بصرته بقلمي وهو الذي

خافة وخير الكذري يا أثى الخلاء والورى والقدر وصل يا خدوس بي تسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالصفاي والآل والصحب سوي الوفاي وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تقرر ولا انتهاء وعصمة من الأسى وتذكري هذا نساء ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلمي على الذي به

فائدة واجعل حياتي يا سكين فائدة وصل يا مؤمن بتسليم على النبي الله في تعليم وصل يا مؤمن بالتسليم على النبي الله في تعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولا لواء صاحب على استواء وليهب بصورة أمام كونك لي بالجود والإنعام وصل بتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدهاء يهيمن وهو سعيد الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا قر الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المحسنين ولي خلد من الأسراف وخيرهم بسوقة الأعراف ولي قلب من الأسراف وخيرهم بسوقة الأعراف واكتب لأفضل الورى مختاري مني منا تدوم في استناري وصل يا عزيز ولتسلما على الذي فاق الكرام العلما وهو الخطيب الأنبياء والآل وصحبه في الحال والمال وليهب بصورة الأنفال فتحا مبصرا بلا إخفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرح الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه وتابعين وانصر علي بركات توبة بلا أذى ولا عدا أو هوبة يا متكبر دوام الصل مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء قرآن ولا لوصحب وخذ برام وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا أسن ولا انسرام وصل يا خالق ولتسلم على حبيبك القليل العلم وهو النبي الأنبياء المخرين ولا لي ولا صاب يا من يخرين بلا تحرك ولا إجال يا من بمكس قتمها المجال بلا تحرك ولا إجال يا من بمكس قتمها المجال وليهب بأقهود كلما من تأريد للجنان كلما وصل يا باري والتسلمى على الذي علم دوف علما وهو الولي وهو المبرر من الغيوب وهو المجرر وآله وصحبه وليهب بعقل يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أطدنا صوره منك هو النور الذي لا يدفع ولا لك وصحبه وكل من يدفع وليهب بسورة الرعد الأمان من العاد ومساقات زمان وصل يا كفار والقصلما على الذي بصرت

معلى ولا لي والأصحاب يا من حلام وهب لي التليف وتفهيمام واليمن في كل لإبراهيم وصل يا قهار والتسلم على الذي يجلو تجاب قلمي

واحفظ بي الذكر وكسل اجري في الآل والآت بحق العجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي

عروة وسخى ساكن الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولا لوصحب بياق النهل يا عازما من جالبات المحل وهب بساء نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر وهب بساء نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر واجعله مفتاح الخيور والمرام وخير أجر وردا بلا انصرام وصل يا رساق والقسلمام على الذي

يسود كل سي نفور سوداء. وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا أنقاه والنسيب ولالي وصحبه وبي إسرائيل هب لي كوني بسر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجب نسل بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب

واكتب لي الاجور والصفاء في كل شيء واكفني جفاء وصل يا فتاه والمسلما على الذي كفيتني من سلم قبل بجاهه وقلت لامان ولسواي ينتهي ضيف الزمان هو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكله بسورة الكهف ونور كليم وصل بي تسليم يا فتاه على الذي سمعته مفتاه المستجيب نظم وهو ساهب وآله قرك من يساهب وانصر علي بركات المريم واجعل فيود مخجلات الديما وصل يا عليم بتسليم على الذي بعث بتعليم وهو ابو طيب والطبيب

وشكرًا وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلق بفضل يا سميع وارض عني سحب كرامي ثم عن ناس مثاثا نسم ربي عيسى واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا لسكر مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوصل مسيد الحسن وصل يا قابل والمسلم على النبي والرسول سلم.

وانظر علي بركات الأنبياء وسرمدا يصلي عليه بسلام في كل من وفقهم بالعملام واجعل بجاه عظيم سالسا لك أحب.

الصلاة والتسليم على النبي العربي العلم وهو النجيب وهو المنتجب ومن نهد به لبسر النجب هو المهذب هو المنتقب ولا لوا سهد ومن ينتقب وليهب بالحجب.

والتسلم على الذي به جلوت سلما أي كاسف الرب رافع رتب يا من به كوني خديمه الكتب واله وسبي والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلم على الذي به موت العالمين بخير إثبات له في أبدي كما محوه تجالبات وبدي أي عزة العرب سابه العرب وأفسح العرب أنفس العرب ولالي وصحبي بأق النور يا ماحيا الإنكار والتسليم وصل يا معيس بالتسليم على الذي صفى به تعليم وهو النجم كالمنير ساقب وهو المعاقب نفيس العاقب ولالي وصحب سوي الخان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء الكوكب القالب والقطب المهاب الراقب المراقب النتن سهاب وليهب بسعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصدنا المريد واجعل حروفي فوق كل أملي صلح يا من يقود الأمل وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له نسور سيدنا محمد وسلم ولالي وصحب وساس علم بخير توجيح إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بخير آفة ولجمع صم

الناس عن وكدر إلى الجنان قل يا من خدر وصليا حكم والتسلم على النبي المنتقم مسلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارها الرب إلى سواي والكلاس البصر إلى الجنان قل يا رب البصر والتفنني بالسكر عن تسكري ما خمد ولي نور في الكريم وصل يا عدل صلاة بالسلام على الذي علمها كل ملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال وليه دل عن كبود كل ما يسرني مع البقاء السلمان وليه عدالة في ظاهري وباطن وليجد الطاهر وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب في السلم وانصر علي بركات الروم نصرا به أكون ساتكريم بخير آفة وخير قدر يا سالقداء والورى والقدر ولي بلقمان عدم بنورا في كل شيء وقت خرورا وصل يا حليم يا عزيم على الذي قادت له تعصيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسر سلم إلى سوايا والتنوير كلي

الأمان والصفاء كريم. وانصر علي بركاتي سجدة يا خائدا إلى المجيد المجدة وليه.

كفور يا سكور على الذي تقدمه المسكور سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم.

السلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد صحصح سبورا إلى سواي ولتدم لي أمان مع ردائي ولتصفي لي زمان وليهب بحق ياسنا المنان بلا تسلسل وقد لي أمنام ولي باليقين حب جملة ما أحبه من سالحات تعتمام ولي باليقين حب جملة ما أحبه من سالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على المسيح تحيا به الوقود سيدنا محمد وسلم ولال وصحب وعصم قلمي باقي داود واقل سمري صف وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي قالت له تجليل منك بتسليم وهو المنتقى ولا والأصحاب أهل ارتقاء بخافر سلبه واقف سلة وحرمته سورة التي منجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي تلا به نقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة صروف واجعل النسام يا من لديه ما أحب من عسام وهب بسورة الدخان للرسول بسارة له تجر خير رسول وصليات مجيب والتسلم على السفيق السفعاء الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة جاسية معظمة يا خاهرا له العلا هو العظمة بحرمة جاسية معظمة يا خاهرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي قادت له تقسيم سيدنا محمد وسلم بلال وصابق ومن قد أسلم سيدنا محمد وسلم بلال وصحبه ومن قد أسلم بسورة الأقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الأقفال بسورة الأقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الأقفال وصل يا ودود يا مجيد على الذي قادت له تمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وقلب العلم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وقلب العلم بحرمة الفتح واقي الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باعث بي تسليم على البصير السافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة المجيد واجعل قدي لديك يا ستور خير خطي بحرمة مجيد وجع القتيل لديك يا سكور خير قتي وصل يا سحيد بالسلام على الذي تمته الأقلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ إلى الماح بحق الساريات خير البسارات تدوم ماميات وصليات
الحق بحق توري على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم ولالي ولا سابي وانسل قلري وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيال الصلمام وصليا وكيل بسلام على الذي تفضل الأقلام رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجنوح رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجنوح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا خائدا إليه خير سمري وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بصرا ليس تريم وصل يا قوي يا متين على الذي محت لي فتون بلا رجوع لجناب أبدا سيدنا الذي به من كبدا سكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم بلالي وصحبه أكرم قلمي وللنبي بسرعة

على الذي قالت له تحمل وفاك أهدى الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلم وصفه ما يسره من قلم بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصليا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المصفى والآل والصحب وخدمة الرفع رفع قبول وانهما من الصدر من خير الإقوال الذي له الخضر وظاهر وباتني عاصم صرمدا من التلبس بما لم يحمد آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكن الجدال وليه من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راديا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضرر وجع

توجهت وخدمتي لديك خبن وجهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وحبيبه صلاح صالحين قبلي واجعل توالفي إلى الله من خيرها يا خير مالك واصرح بها صدور من تعلموا صرحا به لا تعتريهم سلم وصل يا معي صلاة بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة الحصر والانتهاب والصفع والجمعة دأبا أي سعاد وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به مميت سيدنا محمد وسلم في الآلي وصحبي وكل مسلم وبالمنافقين والتقبل وجه أسن لخير ما لا نبقى.

وسلم على الذي فلبدا سيدنا محمد والله وصبي في العل والمال سيدنا محمد والله وصحبه في العل والمال سيدنا محمد والله وصحبه في العل والمال بصورة تلق وتحريم زدني نبي الأرفع التكريم بصورة الملك وصورة القلم صل بتسليم على الهاد العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من كفيتني نور ساق صل بتسليم بحق الحق على النبي والرسول أحمد ولا لوا صحب قوم أحمد يا خايدا لأحسن المخارج صل على سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وكفي الملام بأق نوح وبأق الجن صل بتسليم على سلمان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد قادر يا مقتدر أنت الماجد صل على مسمّل المدثر بحرمة مسمّل المدثر وسلّما عليه في المال وفي أصحابه في الحال ساوى ما يفي ولتكفنا قبل انتهاء

محمد والآل وصحب في الحال وفي المعال. أول يا أخر يا مؤخر كونك لي بلا أسن الأخر. صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه في الحال.

وسلمًا على الذي فضل بدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال بسورة قيامة المعظمة وسورة الإنسان سات العظمة والمرسلات وبحق النبي وناسعات وفؤاد النبي يا من لخير در كف وهبس صل بتسليم بحرمة العبس على النبي المنتقى مطهر محمد خير الورى مطهر وقل له بسورة التكوير والانفطار سيد التنوير لله وصحبه والتخنني عن بدء بك ومحيصنني يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي مصلح الأحوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نور وآله وصحبه وخطه بسورة المطففين سوله وهب له بالانسقاق والبرود وسورة تارك ما فعله قبل القيامة وسن كتابه يا واحبا

0: فهد لخير نقم إلى الجنان قلت يا منتقم.
1: صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبدوى بجديد المنجوم قدام
0: بصرح وتين وسورة العلق. صل على فاتهما قبل انطلق سيدنا محمد وسلم ولا والأساب وصل قلم عفو يا رؤوف. صل أبدا وسلما على الذي سبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بسورة القدر وحق البينة. صل على نبي الأله البينة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا مالك الملك بحق الزلزلة. صل على من ليقاد النسل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا رب سل جلال والإكرام. صل بتسليم وباحترام على النبي سلم سايا أحمد والآل والصحب وساس يا أحمد بالعاديات وبهق القارعة. صل على سسبق والمسارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب لسينا أقسط جامع يا خني وأنت المخني. صل بتسليم على مستخني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنسمسه خير المرام وبتكسر وحق العصر. صل على من ابتلي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري الخدر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري الخدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من قرباه رب سانع يا من له مفاعل من الضرر وقد كفيتني أساه والخرر. صل بتسليم بأق الأمسة يا من كفانها ولف الأمسة على النبي محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا مخطي النور بلا أفول. صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد ولا لوسحب عمر أحمد باق ما أنزلته في القريش من سورة. صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وكل سلم سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل سلم من كل ما يسر أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر من كل ما يسر أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منحيا من قبل ساجهادي. صل بتسليم على خير

0: وليه في كل شيء نفع ما هداك والقهر لرفع وليه في كل شيء نفع ما هداك والقهر لرفع
1: يا ربنا بسورة المعون وجيل الخير دلال المعون يا ربنا بسورة المعون وجيل الخير دلال المعون يا ربنا حبيب يقل كوسري يمنى الحياة وأجور التسري يا ربنا وجيل الخير الكافرين بلا مدرة ليقل الكافرون
0: وارث يا بدي وانت الباقي لك راد سبقك اتباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه وجعله ذا نسمي للخيرات من خير الظروف واجعل به ذا نسمة الخيرات جميعها يا محيي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة الفساد والكفا إلى سوى نحو وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص رصيد يا صبور صل بسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس يا سايا من طلق واكتب له صلى عليه بسلام بآله وصحبه باقي السلام واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف مسارة ينمو بها معروف بكل حرف من دين حروف مسارة ينمو بها المعروف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتضرعين في توسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى بدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سويت نوال الوال هذا وإن يوم سوء توسلي له بأسماء سوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على لسي به تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن به ينجي ما يروم ربي بنوح

وقيني دنيا أخرى موسى وكن بموسى وبجاي عيسى وقيني دنيا أخرى موسى وبمحمد رسول

بأخي طلعت وبسبير واقصى بمجد من دير وبسعيد وابن عوف النجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة جمع يفت إلى الجناب واكف عني ما يبكي بحق عبد الله نجم عمي أي ولد العباس كشر عني بحق عبد الله نجم عمر عني فدابا ما يجر ضررا وبابن مسعود

وهمسة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بنورين بحرمة قاسم ثم الطاهر سفي سواحر مع الدمين بحرمة طيب إبراهيم أدم علي بسر وتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني للحبس وبالرقية وزينب كنين الطرد والحجاب كل الزمن أمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجنني نقم بأوسم عامر وحرم واقم سوق تقبل الكريم وبربيعي وبجاه الأسود هب لي استقامة وكون مودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولين بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولين جد لي بي كفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري حصل لي الورى والنسلاق من حوايا والبدا وبأبي هريرة وببلال وبي سحيب ربي قل لي بنوال وطاعت يقبل واصفني من داي شرا وجحرا لأبي الدرداي بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أولي المقاسد بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أولي المقاسد وبي أمير مؤمنين أمراء قني مكرا وساخا وقرارا وبأمير مؤمنين أمراء قني مكرا وساخا وقرارا بحق قائد المجاهدين علي نسي نبينا بأقصاد وبأقوى جني تمسكا يساورا بحرمته قاسم ثم خارجا زدني أقفا متبا مناحجا وبي أبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناي وبي سليمان خني كيد اللعين وكيد خيره وكن لي المعين بأمنا خديجة هب لي عمل في العلم ولدب رب والعمل بأمنا عيشة خني ما يضرني في الأرادن والسماء بأمنا حوزة كل بين أبد وبين ما يجر سوءا ونقد بأمنا زينب زير ما سر مني وما بطن وجعلني وسر بمالك والشافعي وبي حنيفة وأحمد استجبي بجاه جبريل استجب سؤال وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل هب لي النعمان والنفي يجعل مثل قيس الكرمان بجاه إسرافيل هب لي العصمان ولتكفني أحوال يومكم بجاه إسرائيل كن لي يا جميل طول الحياة وكسى بعد الرعيم واجعل توسلي لمن يطوبي سعادة الدارين واغفر لي بي ولي يجد وللسي دعاني للنسمي من أمن والرجوان ولي يجد وللسي دعاني للنسمي من أمن والرجوان وبسعادة وبحماية عن جملة أسواي والعناية
وبالنجاه من سعال والعذاب وسكرات الموت ربي والحساب وبالنجاه من سعال والعذاب وسكرات الموت ربي والحساب وبالبصارات وبالسرور عند المماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وعلي ما سعى بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سعابي يا سميع واغفر لكل سيء تعلق بيان وحق عن

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekku ñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhadji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtane serigne touba

صل وسلم عنا يا مقتدر، يا من إلى مرداتي أبتدر، على الذي سمعته مطهر والآل والصحب الذي

صل وسلم أن يا ذا النعمة على المسمى برسول رحمة والي وصحبي الأخيار يا من هداني بلا أغيار. صل وسلم أن

صل على نبي سما أشاهد والي وصحبي الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من لو

يا من يفي من كثير رباه، صل على من اسمه مشباه، ولا لوسعد وسلم والتجود لي بكوني بسر كل من مجود. يا من كتاب لذي التقى هدى، صل على هاد سماته هدى، ولا لوسعد وسلم وبدا، وبصر النبي من تعبدا، صل بدليل.

ولا لواسع غير عنايا، يا من به لم تنومي جنايا، وسلما علي واقبل شكري ولتهمني عن

وسلما في الآل والسابما وفي توالي في المقامات اجمع. يا باخيا يخود ليتعصينا، يا باخيا ليتخود رحما، سل بتلي من على ذي حرما ولا لوسع

ولا لوصحب وقل نسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم.

يا باخيا يخود لي تعصينا سل بتسليم على ياسينا والي وسربي وقدري عجائب الباخي ردا وجدري سل على من خاد لأهلينا الخايد الغر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابي يا من يسون حي فيه سل وسلمن يا رحمن

من طاعه جنه مذيل البدع وسلما عليه في العرش الشراف وصعبي يا من يباهي بزراف صل وسلم خالق الأسماء.

وصعب واشكر كرما هذا النظام على روف ورهيم وصحية بربي الإسلام مما لحية صل وسلم بجميل علي وصبي في الآل والمال صل بتلم على عين النعيم وسيد الكون.

صلي وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا آله وصحبه بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صلي على المعتاد سعد الخلق وسلم عليه.

في كل شيء ظاهرا وباطنا، وانفع به يا مالك المواتنا، واجعله نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الانصار، يا ذا الاراضي وسماء سل بلا عبد على من خدمتي خلف بلا، يا ذا الأراضي وسماء سل بلا عدل على من خدمتي خلف بلا، سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال، وسلم عليه وفر يا غفور لخاره وآل به النفور، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب في كل شيء

صل وسلم على المتعارف الكرماء وبصيرا بناس من افضل الرسل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خاد من حبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المعالي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yenengi deglu radio khasda online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci micro bi sen bokum talib ndongal ndongay kon ñu del ci rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ka aljuma manam kon alxames yi ci guddi tan doxale ko ci tere bu tradd bi di tere serigne soyim bakki bin khadim rasul moy horutul hayni.

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خادم حبت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المعالي وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دقلو راجو خاص دا أونلاين كان دقي بايكو في جتوبا ميلانو كي ميكروبي سين بكم تعليم دونغل دونغي كون نيو دل سرك دكتل لين لنغا خمني موي ناس لكتاكي دي قدك أجمع ما نام كون الخمس جي جو قدي tañ doxale ko ci téré bu tadd bi di téré serigne soyim bakki bin khadim rasul muy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi du guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak juroom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bamel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alhamis ci guddii ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak juroom neena suñu borom dana la mussel ci mbugulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloor ci sunna si bu doon dugup moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yure am ci yotot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo
2: al khamis juma ci guddi moy guddi aljuma dañ ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalo cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online toba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam سمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت أؤمن مالك قاد بالأبي وعند جادنا سمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسي نعم الإسلام جيال القرم سنبنا نعنم ورنت ونعنم سمالها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلم على الجسي كيف أقول خمني لولو ما يلا دفني غلط yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko beug deglu rek baye xel ci jamono joju

0: هذا وإني اليوم أزور غذائي وذو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما الى الهدى والخير واجرما عني الردى والضير واغفر لهم كل لخا وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجر فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعاده تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم الى التعاد بالعلم والعمل في الاوقات بجاي ارض الورى محمد واقي سر رمضان الامجد والي وسبي جميع واقي الي وسبي جميع واقي كل ذي عباده مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: نينو نكفي نون لانو غيسي تي وقت بي نون لانو غيسي نين في نيك رك نينو غيسي موي تاب وي رك نون xassa yi bari na loolu waa ñu jàngal ñu xassa yi nga xam ne moom ñëpp dañu bëgg nit ñi ci biir xassa gi loolu toofee rek nu ko may
2: alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah
1: sant bu baax a baax a baax a baax sëñ bi bokk ci sëñ bi dafa doy lépp damay ñaan sax dama damay boole suñu borom bi naa mooy def ak dindi boole nag sëñ bi te fex ji nu ci am mu dinu ko dolle di wéy
2: alhamdulilah amin bak
1: bu nañ maam koy
2: alhamdulilah amin bak
1: sëriñ bi ci waxoon nag mooy boole na ci boppam kon sant rek
2: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
1: man sant rek
2: alhamdulillah jerejef
1: alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: sant rek
2: alhamdulillah
1: waye dafa am baat mo koy lekkale nak sante ak soñu sante dam sax ci sante sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkale sax ci sante sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek
2: lool rek la alhamdullilah
1: dam sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bokk ci mom lool rek la
2: Tabarakallah.
1: Mi ngi ci bir lool ci ci sakane wu ci soñu sunu bop ci mom yiwu adda yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu jadd ko xel mënu ko daj non rek sax ci soñu su ko ci gep walu dajé suñu kenn kat Thank you.

qui passe, moi je suis 75, par 75, là il fait que moi je suis d'un canet vie. Mais quand il m'a dit, il y a un taxi qui a été outé. Il a été outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, outé, mom dañuy fekk man fa'alamu anni nahaytu kull man tahallaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi az-zawji al-ghani mom an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax ta moy al-mustamiratu 'ala ajibati wasaya shaykh al-qadim fatawi 'alayhi ridwanullahi tañ koy fekk ci page 328 mom dani fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa ke sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax bu ñu ñëwé ci al majmu'at sukhara ta ñiko tartib taqiqo def ci ta'liq moy ar-rabisul khadim ya lil bahisin wa darisin ñom itam fa'lam anni nahaytu كل من تحلق بها أن يعطي امرأة صداقا سائدا على 100 درهم على 200 درهم في حق زوج الخني كون داي ملني ني اك مجموعه بيغا خامني مول سي ابلاح داجالون ньо بوكو جوبو فوفو بودي بي سي ابلاح ديفون تيميت بيم وخه في حق زوج الخني داتاتك او على 150 في حق غير الغني او على 150 في حق غير غني موم لا واخ بودي تي بيغا خامي ني موي ديوان المجموعه المستمله على اجوبتي ووصايا شيخ القديم فتاوي علي رضوان الله تنجكاي فك تكسي با سي باس 328 موم داني ان يحتيا امراه صداقه سائده على 100 درهم في حق زوج الغني وعلى 150 في حق غير الغني mom awgi indiwu ci aw ala 100 xam nga hikma bi sey da dagal won aw ala 100 la wax ki nak indiwul aw gogum mom wa ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayril ghani budé ci al majmu'atu sukhra nga xamné ñiko tartib taqiqo def ko takhliq ci majmu'a bi sey da dagal won te moy ar-rabisul qadim lil bahisin wa darisin ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accès ci فاعلموا اني نهيت كل من تحلق بها ان يعطي امراه صداقا سائدا على 100 درهم على 200 درهم في حق زوج الغني نيوم دانيو ديف او على 50 في حق غير الغني nga xamne 100 gi ñom ñom itam indi wuñ ko 100 gi ñom indi wuñ ko aw ala 50 rek lañ bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wouté melne nak li ci dess yépp nak ñom xamna né liñ ci wouté wat bari wul wouté ka ci amat tamit bo démé ci hikma bi sey blaha dajal won mom da ngay fekk mu nan fuman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazain al adadain del wax né fa kullu man jaawasa fa sa'lamu ان من فعل ما شاء لقي ما شاء نون لاكو حكم باب اندي مجبوخه سخرا بيغا خامني الرابط القديم للباحثين والدارسين نيوكو ترتيب تحقيقو تعليقو نيومي تام لي بي اندي رك لا اندي فكل من جاء وصف يعلم ان من فعل ما شاء لقي ما شاء واي بودي سي بودي سي ديوان المجموعه تي باس 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi ko gogo fa kullu man jaawasahu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a la ci topat moy wa amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li 'adami tamam sadaqiha aw yastaritu 'alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko inde moy ñet yi ba wax yep wa li sawji ay yukhsiha khayra fidatin من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق نيوميتام نيو باكو نيكو اندي اموتي اك ووتي ووتي لا تا توبال موي لا تا توب